كيسي دواي سيمس رغلي ابا شامل كم بيبدو نوخ لإجازت ان شاء الله باي هم هم ها اوروا خوشي تمونغا پرا ندا باي ما شاء الله ان شاء الله باي هم ها اوروا خوشي تمونغا پرا ندا باي ما شاء الله شودي رزا بردست دا انجاي كووي مونغا تاس ريو خمشا و دا كوو چي مونغا يود سوتا خمشا نير منان جي خور خوشالش خمشا با ديود سدو باي خمشا دوا كي مو سوتا ایمو بلا خاتون فرام کرګډیر منن چې خوشاله شي دی ټایم از اور اور دن کو چیت اوسې خاتو سی آباد اوسې خبرو نازمان په دواګان کې یاد سي دی لوی لافمان بای بای چاټا اینڈ لو یو ال تھینک یو خاموش لسنر دلوی لافمان اور بکیا ټایم او په خیر